تن والدي بطبان زايدة فور جدي بطبان مشكيرن تخفكيرن لبجك موزيكا البيغان هذا زوي تانسا صنغا موزيكا زياريو مكسيكو